0: شعر من نسيف بس
1: ساعه كده فاسين بيها شعر ما بين كولوني دي
2: الا الا الا
1: بس اصل بقول ما انا بعد جيت واكده بي ام بي هذا بس دي لوتون بو سي كافي سي سيري ساس سي لا بير مال دي
2: يا ساني ليكو الا الا الا الا الا الا